0: كلام وانت تقول ما تخافش على فكرة.
1: كنت
0: Teaching them dirt back with Wisconsin Adam William Edwards 5225 Adam William Edwards 5225.